رنجوادة دلت نج أتمسل بيجا مس يما قاتين يكلمو مرچا بك بلا سايات